خاطر واتش دود برو مسخة فورم بودش خادة مارت موسو وكينا داخل سامن انت ريخ نبقى شلابن وبدا خرونت ما فشخانك برو تموسو برو فشخانك موسو تسوخان يسخ يومز فاتح